الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين FM خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM. أبوظبي FM فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: أحب.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام. أبو ظبي اف ام. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبو ظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبو ظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

ابو ظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن بيات شعري مات ويد
3: بوظبي

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة reemmall.ae أو snowabuظبي.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
4: القيادة التي آمنت بالإنسان.
5: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة، متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
4: يوم المرأة الإماراتية.
6: يوم المرأة الإماراتية.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
7: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: الفرنسا.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي.
1: المرأة هي خت الرجل وأمه وزوجته وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
0: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني،

0: في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
0: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبوظبي.com.

0: حلوة.
1: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
2: بنت زايد.
3: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
2: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكتب

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الطموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم،
0: خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي أف أم.
2: من أبو ظبي
3: جيتور، قد مستقبلك.
4: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات أف أم إلى إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، وعبر أثيرها نحلق في رحاب الإيمان وذكر الرحمن سبحانه. نتابع مع حضراتكم الآن تلاوة مباركة لما يتيسر من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين

0: وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعي الأكارم لتلاوة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرحمه الله تعالى.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة
1: للهواء اللهم مباشرة. إنا شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث استأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان المولد النبوي. يلقيها فضيلة الشيخ عمر حبتور الدرعي ويرفع على مسامع الأذان عبد الله
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والنور المبين وجعل مولده رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المؤمنون، في ليلة مباركة من ليالي شهر ربيع الأول أشرق على الدنيا أعظم مواليدها وأسعد أهلها

الأمم له، إنه دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهو بشارة أخيه عيسى بن مريم عليه السلام، إذ قال الله تعالى على لسانه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وها هي ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم تعود إلينا عطرة ندية، فتفتح صفحات سيرته فتفوح أريجا، فنفتح صفحات سيرته فتفوح أريجا، ونتأمل شمائله فتزداد القلوب له حبا وتعظيما. ولد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يتيما، فرع

أتاه أمه وكفله جده وسماه محمدا وقال أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض وصدق والله في هذا الرجاء فما عرفت البشرية رجلا حمدت سيرته وعلى قدره وطاب ذكره وتعلقت القلوب به كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق فيه قول ربه ورفعنا لك ذكرك أجل رفع الله ذكره وأثنى عليه في كتابه فهو صلى الله عليه وسلم أزكى البشر نفسا وأرحمهم قلبا وأصدقهم لسانا وأرجحهم عقلا وأكرمهم خلقا وأنداهم يدا وأعظمهم وفاء وأنقاهم سريرة وسيرة وأكرمهم عشرة سمحا كريما عطوفا رحيما وحسبه أن زكى الله تعالى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وصفته أم معبد فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة منير الوجه حسن الخلقة عريض الجبين واسع العينين حسن الحاجبين إن صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء أجمل الناس من بعيد وأحسنهم من قريب حلو المنطق واضح الكلام كأن كلماته لآلئ منظومة تتحدر نعم كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه وإذا تبسم كأن القمر يتلألأ في محياه رآه جابر بن سمرة رضي الله عنه في ليلة مقمرة فقال جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر فإذا هو عندي أحسن من القمر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان ينتشر الطيب من فوح طيبه صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أي طيبا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله يا من بعثك ربي بأعظم رسالة إلى خلقه فجئت بالكمال من كل فضيلة وبالجمال من كل شيمة فكنت والله نوراً أضاء الله بك دروب البشرية وهذب بك النفوس السوية وأخرج بك الناس من الظلمات إلى النور فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك الأطهار وصحابتك الأبرار ما تعاقب الليل والنهار يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا أيها المؤمنون تطل علينا ذكرى ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم متزامنة مع إشراقة عام جديد مع إشراقة عام دراسي جديد فنسأل الله تبارك وتعالى لأبنائنا التوفيق والتأييد ونذكرهم بأن أول نور أضاء به الوحي في غار حراء كان قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ فكانت مولداً للعلم والقراءة

0: الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظ أبناءنا ووفقهم في الخدمة الوطنية، وضاعف أجرهم وسدد خطاهم وبارك في جهودهم، واجعلهم عزا لوطنهم وفخرا لأهلهم يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها، اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: فحدث. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

يا ربي فاغفر ذنوبي، يا ربي واستر عيوبي، بالسر والجهر أدعو وأنت رب.

وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عبدت أناملي وقرعت سني يظن

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصل

فصلا جديدا من الحضور. في أبو ظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبو ظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند ماني، تطبق شروط والأحكام.

اف ام صوت الامارات اللي تحبه.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين.

0: وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: الأم والمعلمة والقائدة.
2: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: شمسها كل دفء والحياة في نسايم هواء بر وبحر وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوسف غلا أحلى مكان أرواح عالم تسكنه فخورين بالإمارات.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية لا نبالي بالمخاطر والمنية الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية يا بلادي يا بلادي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: راعي الهوى

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

واستمتع. معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: مكان يا مكان
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adhex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير، الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عز

وفخرنا. المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

الكلمات تبدا الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظه على اذاعه ابو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.
3: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: 1975، وتحديدا في شهر أغسطس. تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح

طوال أكثر من 5 عقود لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي.
1: المرأة هي خت الرجل وأمه وزوجته وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة. وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
0: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات، ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعا وطنيا متكاملا، مشروعا يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محليا وعربيا وكذلك دوليا، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكا كاملا وفاعلا في التنمية. واليوم

0: اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها معالي الشيخة لبنى القاسمي التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

اقول انا ما اقدر على اللوم صعب العزيز يصير هم ويا لي هموم ما اقدر اقول انا

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنى، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث، من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفر.

0: مزادات استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. تراثنا، عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: الله الله الله الله الله الله أبو سي الله
1: عبد الله.
0: نعم أبو سي.
1: ده دان حضرمي قديم قديم قديم. يا ريت تلعبه بصوتك العذب.
0: الله يخليك يا أبو سي.
1: والكلمات اللي أنا عملتها المتواضعة. بس يكون بالرتم السريع يتمشى مع الزمن ومع العصر.
0: نسمعه طيب بالسرعة اللي

ليلتنا الحلوة فين القلوب السلية ليبها حلوة ردوا على خل محروم اللقاء محروم ردوا على خل محروم اللقاء.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

أسعد الله مساكم بكل خير مستمعين الأعزاء، نرحب بالجميع في حلقة جديدة من صوت الملاعب عبر إذاعة أبوظبي بعد نهاية مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين. في أولى المواجهات انتصر فريق يونايتد على كلبه برباعية مقابل هدف، يصل يونايتد في مشاركته التاريخية إلى 6 نقاط من أصل 9 في أول مشاركة له في دوري المحترفين، فيما يبقى كلباء بنقطة وحيدة بعد 3 جولات تعادل وهزيمتين. أما عن الديربي، القمة التي حضرت في زعبيل بين الوصل وشباب الأهلي، القمة الصاخبة، فول هاوس، الحضور الجماهيري الكبير في زعبيل من جانب جماهير الفريقين، انتهى الديربي وانتهى اللقاء بانتصار مهم ومهم جدا، يصل من خلاله شباب الأهلي إلى العلامة الكاملة ب9 نقاط، فيما يبقى الوصل ب6 نقاط من انتصارين وهزيمة وحيدة. ألف مبروك لعشاق شباب الأهلي.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، نذكركم كذلك برقم التواصل مع صوت الملاعب للاستماع إلى مداخلاتكم وآرائكم عن أنديتكم وعن مباريات دورينا بشكل عام على 600-551-222 وكذلك عبر البث المباشر في تيك توك حساب إذاعة أبوظبي أبوظبي FM. أيضا ننتظر تواجدكم ومشاركاتكم كذلك. أنا أرحب في البداية أيضا بالكباتن معاي في صوت الملاعب دكتور موسى عباس، مساء عليك بالخير.
2: مساء النور،
1: سعداء بتواجدك. كابتن فريد علي، مساء الخير. يا مرحبا. كابتن أحمد الحوري، مساء الخير.
3: أهلا أستاذ محمود.
1: يا مرحبا.
3: نور وسرور.
1: أول مشاركة في تيك توك، سعود كاتب، سعود اسمه، هي سعود كاتب مبروك دكتور، حاط قلبين حمر.
3: الله يبارك.
1: اليوم احنا بنبدا حديثنا دكتور طبعا عن ما انتهى قبل قليل، قمة شباب الأهلي والوصل. التطلعات كانت كبيرة، الانتظارات كانت ايضا كبيرة بالنسبة لهذه القمة، هذا الديربي. مناوشات جميلة شفناها بين جماهير الفريقين في التواصل الاجتماعي قبل المباراة، حضور جماهيري كبير اليوم في استاد زعبيل. قبل لا نتكلم عن انتصار لشباب الأهلي وحضور للوصل بالرغم من الخسارة، هل كانت القمة بحجم التوقعات، بحجم التطلعات اليوم؟
2: وشي بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك في بداية للشباب الأهلي الفوز. لكن سؤالك جميل للأستاذ محمود، لأن فعلا قبل ما نتكلم نحن عن المباراة نتكلم اليوم عن الأجواء اللي قبل المباراة، وتتحدث الآن عن شهر 8 أغسطس، يعني شهر وتعاون كل حد يعرف، يعني في أي مكان في أي دولة في مستوى العالم، أسبوع الثالث على هذا المستوى، حضور جماهيري يعني شو نقول فوق الوصف. الروح الرياضية ما بين الجمهورين بكل أمانة أقول لك، وهذا شوف أنا مع الإثارة.
1: خلال حديثك دكتور، اجتماع شرطة دبي مع رابطة جماهير الفريقين قبلها بيومين كذلك، والتنسيق
2: صح، وشكرا كذلك لشرطة دبي. جمهورنا واعي مثقف متعلم، حضورهم اليوم بكل أمانة أقولك روح رياضية على المستوى، وحلاوة كرة القدم وسر هدفين لولا الإثارة، لولا النوع من دائما ما بين الجمهور ما له كرة قدم
1: صح،
2: لكن في إطار
1: الروح الرياضية
2: بالفعل. هذا احنا شاهدنا اليوم، ملعب كان جميل جدا بحضور الجماهير، سواء كان جمهور الوصل في ملعبهم أو جمهور الشباب الأهلي حضورهم، الجميع اليوم كان كسبان في مباراة اليوم. انت تتكلم عن الأسبوع الثالث، المستوى العالي اللي كان جدا جدا للفريقين.
1: نعم.
2: يعني إعدادهم اللي كان في الموسم، بداية الموسم الفريقين تحس انهم كأنهم، انا اتكلم عن أسبوع يمكن نحن نتكلم عن كان في فبراير او شهر مارس،
1: صح، رتم عالي،
2: رتم عالي جدا للفريقين. انا اعتقد روح الرياضة سواء خارج الملعب سواء داخل الملعب، المباراة اوفت بوعودها فعلا زي ما تفضلت استاذ محمود. انا اعتقد اليوم كانت مباراة مميزة في كل شيء، في كل شيء
1: بكل تأكيد فعلا، هذا اللي حضر وهذا اللي شفناه. وبنتكلم بعد شوي عن الامور الفنية اللي حصلت، الفرص اللي ضاعت للطرفين، الشوط الاول الشوط الثاني، لكن بعد بناخذ لفة على الكباتن ورايهم على القمة اللي حضرت اليوم بكل ما حملتها من أجواء محيطة، من مستوى فني، من حضور جماهيري. أستاذ أحمد، كيف شفت الديربي اليوم؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد محمود، إذا تكلمنا عن مباراة تجمع فريقين، كل فريق له 6 نقاط، كل فريق يبحث عن تواجده في هذا الموسم، شباب الأهلي الوصل المستضيف، ما سبق تكلمت أنت عن ما سبق هذه المباراة من أحاديث، من تحديات، من يعني كل فريق وكل جمهور من جمهور الفريقين كان يبحث عن النقاط الثلاث. الشوط الأول كان بالفعل حمل كل أبعاد ديربي بهذا الحجم، بالفعل الشوط الأول شفنا رغم حرارة الجو رغم الرطوبة شفنا أداء من الجانبين. العشرين دقيقة تقريبا الأولى أو 25 دقيقة الأولى كانت الشباب الأهلي مع فرصتين، إذا قلنا نسميهم فرصتين، الوصل كان الأفضل فيما تبقى من هذا الشوط، أضع هدفين محققين. لكن الشوط الثاني بعد تسجيل باله هدف التقدم والوحيد لشباب الأهلي شفنا حرص كبير من جانب شباب الأهلي على النتيجة وعلى هذا التقدم بكل معنى هذا الكلام اللي أقوله. شفنا كيف قدر شباب الأهلي بخبرة لاعبيه الموجودين أن يقتل قتل الوقت بطريقة غريبة. يعني شفنا إلى آخر خمس أو إلى آخر عشر دقائق تحديدا من المباراة شفنا أن ما في لعب، يعني تقدر تقول أن ما شفنا لعب في الملعب، وهذا من حقهم. كذلك أيضا إذا نبغي نتكلم عن الوصل أتيحت له فرص أيضا في آخر عشر دقائق، ولكن يمكن لما نتكلم عن فنيات أكثر محمود بنتكلم عن طارمي. ما أعتقد
1: كان أمام فرصة لدخول قلوب الوصلاوية مع المباراة.
4: ليش بقول لك أنا ليش قلت اخترت هذا اللاعب؟ هو نجم ما حد يتكلم عليه، هداف ما حد يتكلم عليه، لكن في الدقائق اللي لعبها ما أعتقد أو ما أعطاني أنا انطباع أنه يعرف شو معنى مباراة الوصل والأهلي أو شباب الأهلي، ما يعرف شو معنى ديربي هذا، شو أهمية هذه المباراة بالنسبة للفريقين، لأنه تعامل مع كرتين حصلهم
1: برعونه،
4: مو بس برعونه، بتعالي اكثر عن اللازم. يعني
1: خاصه اللي كان فيها اوفسايد.
4: ايوه ما كان ما كان ما كان في شو اقول لك جديه او او او تقدير لاهميه هاي المباراه.
1: كابتن فريد، كيف شفت الامسيه وقمه الجوله اليوم؟
5: اليوم شفنا قمه زعبيل، دائما مباراه جماهيريه. اي شيء يكون وضعهم في الجدول جماهير، وفي مباراة كما يكون الآن هم كانوا متصدقين قبل

0: المباراة كل واحد
1: بالعلامة الكاملة
0: الإعلام الكاملة. اليوم شفنا الإثارة، شفنا كرة قدم جميلة حقيقية فعلا في أرضية الملعب. الوصل كان والأقرب للفوز أمانة يعني. إذا انتهت المباراة كانت بتعادل، فعلا كانت المباراة كانت يعني خلينا نقول لك
2: نتيجة عادلة،
0: النتيجة
2: يعني
0: كانت عادلة للفريق، بس دائما هي كرة قدم يعني. بس الشباب الأهلي دار المباراة بعقلية أكثر توازنا يعني. الشوط الأول شفت الشباب الأهلي كان هدوء ومركز في أرضية الملعب وبدأت خط الدفاع. صحيح الشباب الأهلي ضيع، لكن أنا محتقد الشباب الأهلي بغى يطلع من الشوط الأول بتعادل إذا ما تقدم. وانت قلت بروحك
2: يوم سياكا ضيع،
0: يوم كان ضيع شباب الوصل، قلت راح يندمون على الشوط الثاني. فعلا ندموا على الشوط الثاني محمود.
2: دكتور، هل فرق الكواليتي اللي موجود في شباب الأهلي؟ لأن الكلام اللي يقوله الكابتن فريد بالفعل، وإحنا قاعدين نشاهد الشوط الأول وكمية الفرص اللي ضاعت من الوصل خاصة في الربع ساعة الأخيرة. أوكي أوكي، خاصة في الربع ساعة الأخيرة كنا نتكلم أن بالا غير موجود وخسر الكثير من الكرات في منتصف الملعب، في الثلث الهجومي، في الثلث الأخير في ملعب شباب الأهلي. بعد ذلك في الشوط الثاني كرة واحدة استطاع من خلالها بالا أن من لمسة واحدة يسجل هدف التقدم. هل ما أنا ما بقول الكواليتي، لأن كواليتي لعبة الوصل اليوم عالي جدا بعد، لكن هل خبرة التعامل في مثل هذه الظروف من هذا الفريق بالذات اللي خذ 4 بطولات قبل موسمين، هل عندهم هذا السنس، هذا الحس أعلى شوي؟
3: والله سؤال بعد فعلا سؤال مهول جدا. إذا جينا على الفريقين كمهارات فنية الاثنين عندهم بكل أمانة، سواء البدلاء سواء الموجودين. ونحن دائما نقول ليش الفريق دائما اللي ينافس يكون عنده استقرار، الفريقين عندهم استقرار. لكن الأهلي الآن شوف اليوم كان يقولون كل شباب الأهلي ليش ما يبلع لعيبة وايدين، والكل كان يتحدث أن الشباب الأهلي ما يبي استقطابات، ما يبي أجانب، مش كيف هو الاستقرار. هذا يلاعب لاعبين، إحنا ما نقول. لكن الفرق في كرة السياكة وكرة بالا أو حتى هدف طارمي الاستعجال، هنا كان عدم التركيز والاستعجال حصل في السياكة، أنه سدد بقوة ما ركن الكرة في الزاوية على يمين، لأن كانوا 4-5 لاعبين اللاعبين هذه الشباب الأهلي. العكس في كرة بالا، كرة بالا الخطأ في وين؟ في مدافعين الوصل، حوالي 5 لاعبين الكل كان رايح اتجاه الكرة، اتجاه اللاعب آسف مش اتجاه الكرة، راحوا مع اللاعبين، هذاك حط الكرة وين؟ في الخلف، كان بالا لوحده محد وهو شايف الجول فركن، بس مجرد شو ركن الكرة بهدوء. فأنا أعتقد زي ما تفضلوا الكباتن أن الفريقين اليوم قدموا مباراة كبيرة. لو اليوم فاز الوصل ما نقول كان يستحق، لو مباراة تعادل بنقول مباراة كذلك نفس الشيء، فوز الشباب الأهلي كذلك يستحق. فإذا في فرص للفريقين، في لعب، في إثارة، تحس أن الدوري بدأ خلاص. كان أنا أشوف أن الدورينا كان ريحنا أسبوعين أو أسبوع أو 3 رجعنا للدوري،
2: رجعنا على
3: لأن مستوى كل الفرق طيب. بدون طيب. استثناء.
2: أوكي، عندنا مشاركة أولى في حلقة اليوم، بو شيخة المسي عليك بالخير ونرحب بك في صوت الملاعب.
4: مساكم الله بالنور والسرور والعافية.
2: يا مرحبا يا أبو شيخة.
4: الله يبارك فيكم، شكرا لكم، شكرا لياسي خلف الكواليس، وشكرا للكبات اللي موجودين على راسهم، أبوي وعمي وصديقي ومدربي كابتن موسى عباس، الله يعطيه العافية.
3: الله
4: يسلمك. سؤالي لكابتن موسى عباس الله يطول عمره، أنا وجهة نظري أتكلم فيه، شوف مدرب شباب الأهلي ما له شخصية. الدليل أنه ما طالب من الإدارة لعيبة، وأنا هو مدرب وعنده الخبرة الكافية، حسبت أنه يوم شاف الفريق وشاف اللعيبة يعني صار لهم سنة وشوية تقريبا مع الفريق، لابد أنه يا أخي على الأقل تكون مبادرة من إدارة شباب الأهلي أن يسمعون من المدرب، ما والله أعلم جلسوا معه ما جلسوا معه. بس سؤالي حل للشباب الاهلي ينافس مع هاي اللعيبه او هاي المنظومه اللي موجوده؟ ما اعتقد. فابارك لفريقي واقول هارد لك النادي الوصل، وان شاء الله تو تو الناس على الدوري، وكل التوفيق لكم ولبرنامجكم الطيب هذا.
2: وياك وياك يا ابو شيخ، اشكرك وشاكرين لك هذه المداخله. دكتور، السؤال كان لك عن مدرب شباب الاهلي وعن شخصيته وعن تدخلاته اليوم في المباراه.
3: اول شيء اشكر ابو شيخ على شكره لي وكذا، وهذا في نفس الوقت على سؤاله الجميل. لكن اقول استاذ ابو شيخه ان كره القدم ترى استقرار، واكيد انا متاكد على حسب المعلومات حتى اللي عندي ان الاداره والمدرب جلسوا مع بعض، والدليل ان هم اداره الان يابوا لاعب يزن عماد، لكن بتاهيل انه بيرجع للفريق. في لاعب كذلك جاي من انجلترا موجود مع الفريق، في مدافع الان وصل ولعب اليوم كذلك مع الفريق. فريق شباب الاهلي اكثر المراكز عنده لاعبين مميزين جدا، عنده استقرار بشكل جيد، والدليل الان فريق وصل 9 نقاط امام شخصيه المدرب. مدرب معروف لما يابو كان يجيب بطولة مع منتخب الأولمبي البرازيلي، مكسيك 3 بطولات الدوري. في بعض الأحيان أنت ما تحتاج للعيبة وايدين لتغيير التشكيلة بقدر أنت تحتاج شو المراكز اللي أنت محتاجها، لأن كل حد يتكلم ويعرف أن سواء كان بالا ولا سيزار ولا هرينكي ولا سعيد عزت لعب منتخب إيران، مكسيم، يعني حتى لو أنت جبت لعيبة الآن يعني لازم تجيب لعيبة مستواهم عالي جدا يعني كثير. فأنا أعتقد هم يعرفون شو احتياجاتهم. المدرب أكيد لو طلب بيبوا للعيبة 100%. الآن هل هو طلب ولا ما طلب؟ والله أنا ما عندي علم بهذا الشيء، لكن أنا أقول لك شباب الأهلي بينافس على الدوري. شباب الأهلي لا يمكن يكون خارج بطولات الدوري بنفس المجموعة مع هاي المجموعة.
2: أكيد شباب الأهلي ما تقدر تستبعده أيا كانت الظروف، فما بالك وهو يدخل
3: يعني
2: الدوري
3: بعلامة كاملة. اليوم في بعض الأوقات هو ما كان جيد، كان وصل أفضل بعض الأوقات في المباراة، لكن قادر يتماسك. تألق المقبالي بكل أمانة أقول لك اليوم هو كان نجم الفريق اليوم
2: بالفعل. أبو محمد العيناوي نمسي عليك بالخير ونرحب بك كذلك في الحلقة الأولى من صوت الملاعب في الجولة الثالثة. طبعا مو بحلقتنا الأولى في الموسم، لكن الحلقة الأولى في الجولة الثالثة. مرحبا يا أبو محمد.
1: الله يرحمك، الله مساء وشيء عليك وعلى الكبات اللي معاك.
2: نور السرور، يا مرحبا.
1: أول شيء نقول ألف مبروك لشباب الأهلي وهارد لك للوصل، ومبروك ليونايتد وهارد لك للكلبة. أنا أعتقد أن يونايتد ممكن يكون في الصالة الأسود هذا الموسم.
2: رقم صعبة
1: يعني بسبب الإزعاج حق الفرق، بسبب الإزعاج الحذر من يونايتد. ما في مباراة سهلة في دورينا، لكن يونايتد ممكن يسوي قلق حق الأندية. اليوم رغم شباب الأهلي فوزه ذكرني بالعين الموسم الماضي، كان العين يفوز بدون
2: إقناع في البدايات ولا كيف؟
1: كبداية مقبول، لكن مع الاستمرارية لا. شكل شباب الأهلي يعني،
2: لأن أبو محمد ما بقطع رمستك، لكن العين يمكن في البداية، في بداية الموسم الماضي فعلا كان يفوز بدون إقناع، لكن بعد ذلك صحيح. تغير شكل الفريق.
1: أنا تعرف شو أقولك، في البداية مقبول لكن مع الاستمرارية ممكن يحصل مشاكل شباب الأهلي في الوصل
2: إذا تم بهالشكل. قصدك
1: صحيح. صحيح.
2: أوكي.
1: الوصل عنده لاعبين ممتازين، فريقهم جيد، محتاجين انسجام، عندهم مشاكل بسيطة في الخط الخلفي. لكن أنا أتكلم بعف كرة القدم. إذا أنت تبى تحقق بطولة الدوري لازم ما تخسر في أرضك. اليوم الوصل للجولة الماضية الشارجة.
2: لكن شكل أبو محمد، أسألك سؤال، شكل الوصل اليوم بغض النظر عن النتيجة، شكل الوصل هل أعطاك مؤشر أنه هو رايح للمنافسة بشكل شرس ولا لا؟
1: الوصل محتاج لانسجام. عندهم كواليتي لاعبة على أعلى مستوى، يحتاجون لوقت. اليوم مهدي طارمي جاي الوقت متأخر، في بعض المشاكل في خط الدفاع، لو حل

0: كابتن محمود انا الموسم الماضي بعد مباراه النصر واتصلت على البرنامج كنت زعلان وكنت كثير يعني زعلان على فريقي، كنت كثر ما اني زعلان على النصر اقول هذا المستوى اللي تظهر قدام العين قدام من بدايه الموسم تحقق بطوله الدوري.
1: صح صح
0: النصر مسوي لي قلق من 5 سنين. لا اعتقد ان
1: اقول لك هذا الحين بمرر الموضوع لاحمد الحوري، بس خلنا نخلص موضوع شباب الاهلي والوصل اول شيء.
0: اكيد اوكي نشكركم والكلمه الجميله اللي انت دائما كنت تقولها حلوه الاحمد.
1: الله يسلمك، حلوة مشاركتك، حلوة مشاركتك يا أبو محمد، مشكور مشكور يا سيدي، مشكور مشكور، الله يسلمك. ندخل شوي في عمق المباراة، ندخل شوي في عمق المباراة. شو اللي كان ينقص الوصل اليوم عشان يرجع في المباراة، وشو اللي ساعد شباب الأهلي بالحفاظ على هذا الانتصار؟
2: الوصل كان يحتاج شوية توفيق خاصة في الشوط الأول، الكرتين اللي حصلهن أيضا في آخر كرتين، وخاصة الكرة اللي أبدع فيها المقبالي، يعني أبدع فيها بطريقة غريبة وعجيبة وفي توقيت مناسب، ردة فعل ولا أربعة، كانت أيضا في بعد الكرة الرأسية، كرة الوصل الرأسية، فهذا اللي كان يعني ينقص الوصل. ولكن في كرة القدم دائما إذا ما سجلت في النهاية هي النتيجة كم. صح أن شباب الأهلي ما حصل في الشوط الثاني كاملا إلا هذه الفرصة اللي يسجل منها الشوط الثاني فرصتين، يعني ما نقدر نقول أنها يعني لو لي كرة سيزار يمكن هدف محقق اللي هي الانفراد، ولكن بحجم الفرص كانت فرص الوصل أكثر قربا من المرمى، أكثر قربا من أنك تقولها هذه هدف محقق في النهاية، لكن أنت ما سجلت. أيا كانت المستويات اللي قدمتها، شو الفرص اللي انسنحت لك، في النهاية شباب الأهلي قدر من هذه الفرصة الوحيدة في الشوط الثاني أن يسجل الهدف بنجومية بالا سيزار، أيضا لعبة الكعب الحلوة اللي عملها، كانت نهاية سعيدة بالنسبة لشباب الأهلي، الوصول إلى 9 نقاط، 9 نقاط في هذا التوقيت. شوف أول 5 جولات محمود اللي قادر أن في أول 5 جولات يجمع أكبر عدد ممكن من النقاط بتنفع كثير، لأن هذه الفترة
1: خاصة اللي عنده خبرة في المنافسة.
2: بالضبط. شوف هذه حتى اللي يبغي يشرد من القاع، هذه الـ5 جولات عندك 15 نقطة، إذا قدرت تأخذ منها أكبر عدد وافر من النقاط بتنفعك، لأن هاي الفترة محمود هي الأصعب في كل موسم. الفرق مش مكتملة، الصفقات لم تكتمل، الطقس صعب جدا، إذا تقدر من خلال 5 جولات تجمع 15-12 نقطة، لا أنت وايد حققت قفزة للأمام.
1: قفزة للأمام بالفعل. كابتن فريد، لما كنا قاعدين نتابع الشوط الأول وشفنا فرص الوصل في اللحظات الأخيرة، أنا قلت لك أحس أن الوصل بيندم في الشوط الثاني، لأن في المقابل أنت تلعب أمام شباب الأهلي، إذا ما استغليت أفضليتك. لكن الشيء هذا استمر حتى في الشوط الثاني، يعني الوصل بعد هدف باله رجع الوصل وبادر ووصل، لكن حتى طارمي بنفسه ما نجح في التسجيل.
3: كان ينقص التركيز، كان الوصل الفكرة من بداية المباراة إذا تركز عليهم كانوا مستعيلين، حاطين بالهم خلنا نسجل نحن المباراة في أرضنا وبين جماهيرنا، لازم نحن اللي نقدم في الشوط الأول. ما حصل في الشوط الأول، أنت عدم بالتركيز ولاعبين كانوا قاعدين على فكرة، ترى حتى الفرص اللي جتهم عشوائي، ترى يعني ما جتهم بتكتيك معين أو بينية في لاعب عند صانع ألعاب.
1: دكتور ما يتفق معك
3: زين، صانع ألعاب والدليل انت شفت حتى شوتاته جت شوت دقة
1: استعجال قصدي،
3: يعني يوم تدق في القائم وتي حق اللاعب هاي في تكتيك، اللاعب شايت الكرة في الجول، ما في تكتيك. أنا أشوف كان مستعجلين والدليل شوف صحيح لما وصل خلص هاي شوت هاي شوت حتى الشوتات مش
1: ما في تركيز.
3: شفنا الشوتة واحدة اللي جت من من

0: من الشباب الاهلي ظهر كيف تركيز حطه هو دكتور بروح يقول ترى
1: بس الحين هو كان ما يتفق
0: جت الكوره خلينا نتفق خلينا نتكلم بعد كيف يتم اتفق جت الكوره وحده من من من, من زميل المهاجم وحطها في في في الزاويه سجل هدف وكم شوت يا ولد وصل زين جت في في العارضه جت في الحارس يعني
1: اقول لك الاحصائيات
0: كانوا مستعيلين في الـ في الـ في, الـ في التسجيل وما قدروا يسجلوا الوصل انا وجهه نظري ينقص اللاعب صانع العاب مستوى كبير اذا يبي ينافس في بطولات الدوري
1: عنده خيمينيز عنده ليما ما لعب اليوم
0: خيمينيز كم بدي اتركز عليه كم كره بيني لعب اليوم
1: لعب اكثر من كره بس شوف من خلال حديثك انت قلت ان كانوا مستعجلين وسددوا كثير وما ركزوا
0: لانهم كانوا مستحوذين على الكره بس مستحوذين مثل ما قال
1: الوصل سدد 19 تسديده منهم تعرف كم على المرمى ثلاثه في المقابل شباب الاهلي سجل سبعه منهم اثنين على المرمى واحد منهم هدف
0: هاي الوحيد اللي كان فيه تركيز وفيه عمل فيه شغل سجل هدف ترى كره قدم محمود القطن ترى ترى كره قدم ما فيها ما تلعب قوه تلعب تركيز وبعقل
1: اوكي
0: والدليل هدف شباب الاهلي كيف سجله
1: صح زي انا انا انا بعطي مجال للدكتور يرد عليك لان واضح انه مو متفق في عملية هجمات الوصل لكن بعد مشاركة العاشق العيناوي مساء الخير
2: مساكم الله بالنور والسرور
1: بالنور السرور يا مرحبا
2: يعطيكم العافية
1: الله يعافيك
2: ومسي الكباتن اللي عندك ومسي أخوي الغالي أبو نواف
0: يا مرحبا بك
2: الله يحييكم مبروكين اللي فازوا واللي خسروا حظهم
0: مدري ليش خايفة من الحين
1: هو مو بخايف هو يبارك الحين بعده
0: لا شوف شيء شكله
1: مرتبك تحسه يعني
0: هي مرتبك
2: انا بارك يا ابو نواف اسالك سؤال ابو نواف
0: نعم طال عمرك
2: هل الاهلي بينافس الدوري والله لا
0: اي طبعا ما تقدر تطلع شباب الاهلي من الدوري
2: ليش ابو نواف قلت انت الوحده بينافس زين وما نافس احنا بتقول لي الاهلي بينافس
0: الآية الحالية لحد الآن عنده 9 نقاط
2: حتى لو عنده 9 نقاط
0: إيه؟
2: كل احترامي كل فرق وكل احترامي للأندية
0: إيه؟ يعني أنت تبي تقول الحين الشباب الأهلي ما بينافس يا رجل
2: نعم ما ينافس أنا شوفتك التحلل لهذا
0: قلت شو السبب ممكن تعطيني الأسباب اللي وش نظرك عن الشباب الأهلي ما ينافس
2: على أنا على أداء لعبة
0: إيه؟
2: شفت اليوم أتابع المباراة من الشوط الأول للشوط الثاني
0: إيه؟
2: ما بهذا الأداء صراحة قلت
1: يعني هو يقول الحين أنت تقول العاشق أن بناء على شكل الفريق شكل الفريق ما أقنعك أنه رايح للمنافسة
2: لا
1: بس اليوم تتكلم عن فريق بخبرة شباب الأهلي بحجم شباب الأهلي أغلب العناصر فازوا أصلاً بالثنائية الدوري والكاس إضافة إلى السوبر طبعاً.
2: على كل احترامي إيه؟ تقديري أنا أتكلم الحين عن الموسم هذا.
1: إيه أوكي.
2: الموسم هذا أنا ما أكلمه أنا أتكلم عن الموسم هذا.
1: أوكي يعني أنت تقول إن شباب الأهلي ما أقنعك.
2: لا.
1: أوكي أقنع. السؤال بطريقة أخرى شوي أنا لا. أنا ماشي معاك الحين ووجهة نظرك تحترم احترام تام.
2: نعم.
1: الوصل.
2: حتى الوصل ما ينافس
1: مع أن الحين إذا نتكلم عن شكل الفريق الوصل شكله شرس اليوم
2: نعم شرس ونعم أقول لك إياها بس ما ينافس الدوري
1: ليش؟
2: أنا أقول لك الأندية الفرق اللي هذه بتلعب نفس الأداء نفس يقول الأهلي بيلعب على كيف
1: زين منو بينافس العين؟ أنا هذا سؤال
2: بينافس العين؟ ما حد
0: العين نفسه
1: العين نفسه ينافس نفسه ايوه
2: ما حد ينافسه
1: زين هذا شوف هذا رد العاشق العيناوي عليك في بدايه المشاركه يوم قلت له مرتبك شوف شو رد عليك الحين قال لك العين ينافس نفسه
0: لا شوف العين ينافس بينافس الشباب العين بينافس الجزيره راح ينافس حاليا
1: تعال الجزيره بعد صح
0: حاليا ما تقدر تطلعهم بالذات الحين لحد الان عندي 9 نقاط شباب الأهلي
1: هو يقول لك شكله ما أقنعه
0: لا شكله في هذا الجو يا ريان أنت ما تقدر تمشي من تطلع من البيت تروح مشي أنت تروح مشي في سيارتك ولا تصلي سيارتك ولا تروح مشي
2: أروح مشي أنا أصلي
0: مشي كفو عليك ولا تقدر بعد توصل هناك تتناهد من

0: التعب والعرق. فماكن لاعبين 90 دقيقه في ارضيه الملعب العناوي والله صعب جدا. يعني انا اشوف الاداء اللي حاليا مطلوب منك ثلاث نقاط, الاداء بعدين بيطلع في شهر 10 11.
1: ما انا اوكي ما مشكله, انا اقول لك انا اعطيك كرأي الأندية, ما يعني ما في الا العينين بيروح الصداره, ما في غيره.
0: والله دكتور دكتور دودو يسمعك, دكتور ماسك راسه.
2: لا لا صراحه شوف كابتن ابو محمد
3: العاشق
2: العاشق العناوي كلامه صح. حتى الان احنا نتكلم هالجوله الثالثه اكثر فرق الفرق اللي طلعت ثبات مستوى هو العين صراحه, انا مش مجامله للعاشق العناوي. نعم. هذا يعني هو معتمد على اللي شافه من الفرق الأخرى. صحيح
3: كأداء
2: كأداء على مستوى ثابت, على جمالية لعب, على أهداف, على تنوع. أكيد العين هم أكثر الفرق اللي بارزة حتى الآن هو العين من الفرق, لكن ما تدري العاشق شو بيصير عقب ما تكتمل الفرق, تكمل لاعبينها, تكمل صفقاتها, بعدين شو بيصير ما تدري.
1: أنا كل احترامي كل الفرق لو اكتمل وكامل, والكامل الله. نعم لو اكتمل والكامل الله, بس أقول لك العين ما حد ينافسه صراحة. يا هالسنة العين ما حد ينافسه. مباراة إن شاء الله مع النصر, ومباراة الجاية مع من؟ مع الوصل. بنافسهم هالاثنين, أعرف أحسن
3: الدوري. مباريات منتظرة أكيد. العاشق العيناوي نحن شاكرين لك مشاركتك, وننتظر مشاركاتك إن شاء الله دائما في الحلقات القادمة. الحين أنا قبل مشاركة العاشق العيناوي قلت بعطي الدكتور مجال يرد على فريد علي, لأن فريد علي قال هجمات الوصل عشوائية, فرص الوصل عشوائية كانت.
4: الآن طبعا احترم رأي, وهذا رأي دائما نحن رأي, وفي رأي آخر يعني مش معلومة. يعني هو يتكلم الآن عن رأي إنها شيء بشكل عشوائي, ولكن أنا وجهة نظري لا, في فرق بين العشوائية وفي فرق بين عدم التركيز. نعم هناك عدم التركيز قد يكون صح, خاصة وجهة نظري أنا كرة طارمي بالذات الكرة الأخيرة
3: اللي بالرأس.
4: بالرأس هاي الكرة لا يمكن مثل لاعب مثل طارمي إن الكرة هيضيع. الكرات الوصل بالذات كرات العرضية من بيدرو تكنيك عالي جدا, هاي جملة تكتيكية على أعلى مستوى. شو كان اللي يحصل؟ الكرة لما تنتقل من يسار إلى اليمين كان بيدرو يدخل على داخل, وقلت لك أنا ويطلع لصالح الخارج, أو يحصل له العكس. شوف أي كرة كورنر أو بالذات الأوفر اللي يحصل من بيدرو أو من سياكا يطلع على رأس طارمي, ها مش عشوائية. هلا هذا تدريب وتركيز وتكتيك المجال. شو اللي حصل؟ حصل عدم التركيز الجيد. الإنسان لما يتعب يحصل تعب في الجهاز العصبي العضلي, فيحصل عدم التركيز. لكن حتى كرة سياكا هو ما كان عنده خيار, ما كان يستطيع أنه هو يعمل بليسينج. السبب الكرة جاية وكانوا في حوالي تقريبا يمكن 5 أو 4 لاعبين شباب الأهلي كانوا في خط 18. فالكرة جاية بسرعة فهو سددها, هو لما سدد على اليسار وسدد على اليمين, لأن هجم مرتكز على فريق شباب الأهلي. فأنا أعتقد لا, فريق الوصل ما كان يلعب عشوائية, يلعب تمريرات كذا يسار يمين وهذا أوفرات.
3: يعني التسديدة الأخيرة هي اللي ممكن تكون عشوائية, أو خلنا نقول فيها استعجال.
4: ممكن كلام صحيح, فيها استعجال كابتن فريد, في عدم التركيز, لأن كرة طارمي كابتن كرة يمين أوفر, يعني ما كانت كرة يعني أي كلام, يعني مو واحد مقلش وكرة راح لطارمي, لا لاعب أوفر مسوي وطارمي في نص الجول. وهني كان عدم التركيز حتى المدافعين, ترى شباب الأهلي يعني لا يمكن لاعب مثل طارمي يكونون تاركين الفراغ. يعني هم لو كان عامل بس براسه أي زاوية كرة جول, بس لكن هو ما كان مركز بشكل جيد. فأنا أعتقد يعني حتى الأخ عاشق العيناوي اللي كنت أنا بسأل السؤال, لما يقول لك عدم المنافسة, هو السؤال هو اللي يتم شو يعني عدم المنافسة, هو هذا هو السؤال. يعني لازم يكون الأربع بينافسون على بطولة الدوري، في النهاية الدوري بياخذ فريق واحد. لكن المنافسين منافسين
3: موجودين،
4: والوصل وشباب الأهلي كلهم بيكونوا منافسين على بطولة الدوري. لكن منو بياخذ الدوري؟ الله أعلم.
0: أكيد وأعلم.
4: أيوه الله أعلم. لكن في منافسة. لابد يكون منافسة. الآن ما تستطيع أنت الآن شباب الأهلي 9 نقاط عنده، الوصل عنده 6 نقاط، تطلع من خارج الدوري وأنت في 3 جولات. لا دوري طويل
3: بعده عندك،
4: حتى كابتن إيفيتش
3: باقي 23 جولة.
4: ما أدري في المباراة الأولى والثانية قال للاعبين العين، قال أبا كل شوطين تلعبون بنفس المستوى، أبا نفس التركيز، لأن بعض الأحيان في كرة القدم أنت ما تكون جيد لكن ممكن تفوز. الفريق اللي يريد بطولة الدوري لابد خلاص 26 مباراة، ما بيكون في 26 مباراة على مستوى
3: على نفس الرتم.
4: بعض الأحيان التوفيق ما يحالك، بعض الأحيان المهم أنك أنت تفوز في النهاية في المباريات، لكن ما تستطيع تقول أن هالفرق مش منافسة على بطولة الدوري. ونحن نحترم رأي العاشق العيناوي، ومن حقه هو كعيناوي أو واحد كيشجع شباب الليلة أو يشجع الوصل أو يشجع شارجة أو الجزيرة يقولك أنا بنافس على الدوري بأخذ بطولة الدوري، هو من حقه، من حق أي شخص. وهذا أصلا هذا التفاعل الآن اللي طلع واحد من جمهور شباب الليلة أو الوصل يقول لا، بيقولك أنا بنافس على بطولة الدوري، لا بد أن يقول هالكلام ولا مش هناك الدوري.
3: طيب يعني أيضا في خبر بعد خلنا نتناوله بشكل سريع، نزل قبل 3 ساعات على حساب نادي الظفر الرسمي، وقبل شوي كان في تقرير كذلك على شاشة أبوظبي الرياضية، في رحلة استثنائية نحو المباراة. نادي الظفر يكتب التاريخ كأول فريق كرة قدم في الإمارات يستقل القطار لخوض مباراة رسمية ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، رحلة مختلفة وتجربة جديدة. قطارات الاتحاد طبعا استقل القطار فريق الظفرة من محطة بوظبي لمحطة الفجيرة، وطبعا بعدها بالحافلة لمواجهة خورفكان. طبعا كلنا نعرف قرب المسافة بين الفجيرة وخورفكان في الساحل الشرقي.
4: كم ساعة؟
3: ما عندي تفاصيل الرحلة بالضبط. ساعة وشوي تقريبا ساعة وثلث. عصام يقول لي ساعة وثلث دايركت من بوظبي للفجيرة، يعني هاي لو تركب السيارة وتمشي 200 بعد ما تجيبها دكتور، ما تجيبها.
2: شوف هذه بس هاي محمود محتاجين انه توقف عنها بالفعل. هذا مشروع يعني من المشاريع الاستراتيجية لله الحمد اللي دائما ما تتحفنا بها قيادة رشيدة. قطار الاتحاد بالفعل قدم وبيقدم ولازال يقدم خدمات لقطاع كبير محمود، وزين انت التفاتة جميلة والتفاتة ايضا رائعة من قناة أبوظبي الرياضية لهذه الرحلة اللي قام بها النادي الظفرة، لان عندك انت خورفكان وعندك كلبة. اوكي، وفي شهر 9 راح ينفتح المسار اللي من دبي الى الفجيرة. تخيل انت
3: يعني في الشارجة بعد ان شاء الله بتفتح محط،
2: فوايد امور بتكون بدل ما انت تركب اللاعبين في في في حافلة تمشي على سرعة بطيئة حوالي 3-4 ساعات تاخذها
3: الرحلة. وانت لما تتكلم عن المشوار من خورفكان للظفرة هذا مشوار متعب الحافل.
2: فأنت هذا مشروع مثل ما قلنا كل الشكر، كل الشكر لقيادتنا الرشيدة على اتحافنا بهذه المشاريع من فترة لفترة.
3: أوكي، هذه المسافة يعني أو ساعة وخمس
2: دقائق من أبوظبي للفجيرة،
3: ساعة وشوي
2: 70 دقيقة،
3: 70 دقيقة من أبوظبي للرويس،
2: أبوظبي دبي 57 دقيقة. يعني شوف،
3: وشفنا قبل شوي إن شاء الله أن في نوفمبر بتفتح محطات منطقة الظفرة في ليوة وغيرها من المناطق، وبعدها في مارس محطة الشارجة كذلك، وقبلها بتفتح محطة دبي. تتسهل التنقلات، تتسهل التنقلات وايد بين الإمارات، وخاصة في مجالنا نحن نتكلم اليوم تنقلات الفرق والأندية. يعني بالفعل قبل يقول لك يا أخي هي حتى لا اليوم حتى المراسلين، يعني
2: طبعاً
3: نحن كمراسلين والزملاء الموجودين التنقل صار أسهل. اركب القطار، شل اللوجو مالك مال مايك وروح في القطار. عندنا يوسف نمسي عليك بالخير. معانا يوسف؟ أوكي اوكي بعد شوي اذا بيكون

0: معانا يوسف بنستمع لمشاركته إن شاء الله. كابتن فريد يبالك رحلة بالقطار؟
1: والله يا ريت. والله
0: وين نسير؟ الفجيرة؟
1: والله نسير. إذا تحولون الإذاعة هناك
0: إيش يا أخي؟ حلوة المبادرة من
1: بالعكس. شوف هذه الإمارات دائما يعني هذه مشاريع ودائما تبهر العالم في مشاريع يعني أمانة. نحن محظوظين بقادتنا ومحظوظين لأن نحن إماراتيين.
0: الحمد لله الحمد لله. وهي مبادرة على فكرة من نادي الظفرة وعلى قدر كذلك أيضا احتياج اليوم سهل لنفس المشوار نادي الظفرة.
2: صحيح. أول شيء نحن نشكر القيادة الرشيدة على مشروع قطارات الاتحاد واللي بين المدن، وهذا شيء مو شيء جديد. دائما نحن في تطور وفي تقدم. دورة الإمارات دائما كل شيء يقدمون شيء جديد.
0: نعم.
2: والشكر كذلك الله يحفظه. اليوم فعلا نادي إدارة نادي الظفرة برئاسة الأستاذ حمدان المنصوري أنهم كلاعبين يعني أول مرة أنهم راحوا في قطار، وهذا شيء ترى تاريخ.
0: صح.
2: بعد 20 صح. سنة يقولوا منو أول نادي
0: بيقول لك في الدوري أول نادي الظفرة. صح صح.
2: فبالتالي إحنا كذلك يعني نشكرهم كذلك. لكن نشكر موضوع مشروع قطارات الاتحاد
0: فعلا.
2: هذا شيء يعني نحن نقول إبداع
0: بالفعل. عبيد الفجراوي نمسي عليك بالخير عبيد، وموجود اوكي عبيد. عاد احنا نطالبك اذا الكابتن فريد علي يا بالقطار للفجيره تستقبله في المحطه.
3: والله على عين والراس. والله
0: ما تقصر ما تقصر.
3: مساكم الله بالخير
0: بالنور والسرور. يا مرحبا.
3: امسي عليك في البدايه ومسي على الكباتن الموجودين عندك في الاستديو.
2: الله يحفظك سلمك.
0: مسي عليك بالنور والسرور عبيد. عبيد كيف شفت مباريات اليوم؟ انتصار يونايتد برباعية وقمة شباب الأهلي والوصل وانتصار شباب الأهلي.
3: والله بالنسبة لمباراة شباب الأهلي والوصل أوفت بوعودها.
0: نعم.
3: من خلال الحضور الجماهيري، من خلال الإثارة والندية والقوة في أرضية الملعب من جميع لاعبي الفريقين. وشفنا مباراة كبيرة حقيقة، مباراة كبيرة حضرت فيها كل أيضا المتعة وأيضا التشويق.
0: بالفعل عبيد. نعم. فجراوي من الفجيرة، لكن بعد تشجع نادي الفجيرة ولا عندك نادي تشجعه؟ نادي غير الفجيرة يعني.
3: الفجيرة ونادي النصر.
0: النصر. نعم. والعميد باكر في استاد هزاع.
3: والله في لقاء قمة مع فريق العين.
0: ايه شو توقع
3: المباراة؟ لا يعني شوف اخوي محمود، المباراة لا تقبل القسمة الاثنين. المباراة طبعا صعب التوقع نتيجتها.
0: بتكون حاضر في العين ولا بتشوفها عن بعد؟
3: نعم.
0: بتكون حاضر في العين ولا بتشوفها عن بعد؟
3: والله للاسف الشديد
0: دوام
3: عن بعد ان شاء الله.
0: دوام.
3: نعم.
0: يعطيك العافية. بس احنا كان معانا متصل عيناوي وسألناه. نعم. عن موضوع ان النصر في الفترة الأخيرة آخر موسمين تقريبا صعب على العين في العين، فأنتوا بالنسبة لكم كيف تشوفون هالموضوع؟ هل تتفائلون فعلا بعد تعادلين تقريبا وانتصار، إذا ما خانتني الذاكرة فعلا تعادلين وانتصار في آخر ثلاث مواجهات في استاد هزاع؟
3: نعم والله ممكن نشوف أخوي محمود، بس أنا ما أعرف أن الكبات الموجودة عندك بالاستديو يوافقون الرأي. يعني كعب النصراوية عالي على فريق العين سواء في استاد هزاع بن زايد أو في استاد المكتوم.
0: ايه بس العين بعد جايينك وهو بطل ذهبي يعني العين وفريق جاهز ومستقر.
3: لكن اتوقع المباراه راح تكون مثيره جدا. اتوقعها تعادل.
0: اوكي تعادل
3: ما بين الفريقين.
0: اوكي. نعم. هذا توقع. اشكرك يا عبيد. نعم.
3: الله يحفظك. الله يحفظكم كابتن محمود. بس لو يعني تعطونا نتائج دوري الدرجه الاولى
0: ان شاء الله. ان شاء الله بنعطيك.
3: نعم. حاضر. الله يحفظكم. حاضر. يا رب ان شاء الله. حياكم الله.
0: مشكور. أستاذ أحمد، تدخل هذه الحسابات ولا مباراة باكر مختلفة عما سبق على الأقل عن آخر ثلاث مواسم؟ خلنا نقول العين والنصر. أنا
4: شوف النصر هو الفريق الوحيد اللي في الموسم الماضي اللي أخذ 4 نقاط من العين، تعادل معاه مرتين في الدوري ما خسر من

0: مبارتين في الدوري، فاز أيضا عليه في كاس المصرف، لكن العين تأهل في المبارتين، في مجموعة المبارتين العين تأهل، فلذلك هذه الحسابات موجودة. ولكن أغلب لاعبي العين ومدربهم هم اللي كانوا في الموسم الماضي،
1: صح.
0: فمن المفترض، أنا أتكلم عن منطقيا، أن هذه الحسابات أيضا موجودة عند إيفيتش، عند اللاعبين
2: اللي في أذهانهم يعني.
0: في أذهانهم، اللي غالبيتهم يعني داخلين هذه المباراة، وهم عندهم الخلفية هذه. أيضا فوز شباب الأهلي اليوم وسع الفارق إلى 3 نقاط مؤقتا. أيضا في في في موضوع المطاردة الثنائية والحسابات الثنائية، مسعود بين شباب الأهلي والعين، أو بين العين وشباب الأهلي، اللي صار لها مواسم يعني. فأيضا العين عامل حساب هذه القصة، عامل حساب 3 نقاط اللي زاد الفارق الآن. فما أعتقد أن السيناريو بيكون سهل التكرار، إلا إذا كان للنصر أيضا جاهزيته لمثل هاي المباراة، جاهزيته أن يكون ند حقيقي للعين في مباراة الغد.
2: أوكي، نحن قبل نخوض أكثر في مباراة العين والنصر باكر، عشان ما يجرنا الحديث، لأنها مباراة فيها الكثير من الكلام، لازم نرجع شوية ريوس لأول مباراة اليوم، ونعطي اليونايتد حق فريق يونايتد اليوم. أبدأ معاك دكتور، يعني 6 نقاط من 9 في أول مشاركة تاريخية له.
3: نعم.
2: واليوم يعني في شوط واحد يسجل 4 أهداف على فريق المفترض أنه فريق صعب مثل كلبة، تميز، قراءة مميزة من بيرلو، تطبيق أميز من اللاعبين. كيف تكلمني عن يونايتد وانتصارهم اليوم؟
3: أول شيء نحن مبارك ليونايتد، فعلاً حتى الآن هو حصان الأسود في الدوري. لما تتكلم عن أنت خبرات الفريق بنياس في الدوري، وخبرات فنية وإدارية لفريق كلبا وبنياس وفرق الكبيرة، أن الآن يونايتد مش لا يفوز حتى في اللعب في مستوى فني. أعتقد شوف أستاذ حمود، كرة القدم أول شيء أنت كيف تختار لاعبين وكيف تختار المدرب؟
2: صحيح، نظر
3: نظر
2: بيك في اختيار المدرب واللاعبين. سامحني دكتور، بس خلنا نذكر نتائج الدرجة الأولى، لأن عبيد الفجراوي أيضا قال أعطونا نتائج الدرجة الأولى. مباريات اليوم، الذيد انتصر 5-1 على سيتي اف سي، ودبل فجيرة انتصر 4-3 على غولف يونايتد. الاتفاق والعروبة حضر بينهم التعادل 1-1، ومباريات بكرة إن شاء الله بتكون مباراتين بين الجزيرة الحمراء أمام البطايح والعربي أمام الفجيرة. تفضل دكتور.
3: اليونايتد جاي أصلا من الموسم الماضي الكل ماخذ فكرة عنه بشكل جيد، خاصة بطولة كأس رئيس الدوري لما وصل لدوار النهائي، فبالتالي هو يفكر فريق. لكن أنت شوف اختيارات اللاعبين الآن، هم هداف الدوري 3 أهداف سميدو لاعب اليونايتد،
2: اللاعب اللي شفناه في كاس العالم،
3: كاس العالم
2: راس الاخضر،
3: ايوه هو هذا اللاعب طبعا.
2: اليوم 5 مساهمات على فكره، ها،
3: خمس
2: في
3: مساهمات.
2: 3 مباريات يعني 3 أهداف وصناعتين.
3: شوف الدليل ليش اختاروا بعض اللاعبين بشكل مميز، وفي لاعبين تراهم اصلا في دور الامارات. لما نتكلم عن عادل وجدان، هو من عمره 13 سنه يلعب في دور الامارات، كان شباب الاهلي، لعب في الامارات، بعد ذلك الفجيره. عثمان جمال الدين نفسه يلعب في شباب الاهلي، يلعب في اكثر من نادي، حامد اكثر من لاعب عندهم، لكن هم كيف يختارون لاعبينهم؟ هذا هو السؤال المهم ترى، اللي هو محلل الاداء. جميع يشاهد جميع بطولات الدوري، سواء درجه ثانيه، درجه ثالثه، درجه اولى. بيرلو كمدرب، يعني هم الان اللاعبين اللي موجودين عنده مش لاعبين اسماء كبيره، يمكن جميع اللاعبين اللي عنده مغمورين، ولا واحد فيهم يعني افضل لاعب فيهم هو سيميدو اللي لعب منتخب راس الاخضر فقط. اما البقيه ما حد يعرفهم الان، حتى اختيار المهدي الموهوب اللي جاي من موسكو، لاعب مغربي، لاعب موهوب كذلك، هو واسمه
2: هو موهوب واسمه موهوب.
3: عادل وجنان، نام، مصطفى نام لاعب مميز، جوناس لاعب نادي العين اعاره، اكثر من لاعب اعاره. لكن انا اقول في عمل لمدرب الفريق من ناحيه لما هو شاهد في مباراة الوصل لما خسر في الشوط الثاني

0: والمباراة البنياز الشوط الثاني سجلوا عليه هدفين، فهو عرف ان الفريق عنده اذا ما عنده اقتصاد في الجهد، ولما هو في الشوط الاول يعمل يبذل جهد كبير انطلاقاته تحمل السرعة وتحمل القوة، فيحصل شو حصل عندهم؟ حصل عند اللاعبين ارهاق وانهاك في الشوط الثاني في اخر ربع ساعة. اليوم هو العكس، اليوم الشوط الاول الشوط الاول كان كلبه افضل نسبيا، لكن هو كان يلعب المنتصف ملعبه، ما كان يحاول انه هو يهاجم كثير. لكن شوف التمريرات القاتله، هدفين من منتصف الملعب، كرات بيني وبين مدافعين كلبه الهدفين، سواء كان بابيكا اللي هو لعب الشوط الثاني سجل هدفين، حتى البدلاء جيدين. فاذا في مدرب، في يعني مش بس هو، شوف اول شيء اللاعبين مو معروفين، يمكن لاعبين بعض الانديه احسن عنهم، لكن في مدرب كرة قدم إذا عندك نظام جيد، نظام أهم شيء، نظام لو داخل الفريق وعندك الفردية، الفردية لصالح الفريق وليس العكس. هو عنده الآن نظام جيد كتبرلو، نحن نتكلم حتى الآن يعني يمكن ما قال باقي الفرق، بيكون بعض المباريات منافسين يكونون أشرس عنه، خبراتهم أكثر عنه، ما نقول الآن هو أنا مو مع يعني هو حتى كابتن بيرلو تحدث وكابتن حمد قاسم قال إحنا هذا الموسم هدفنا الرئيسي البقاء، وهذا أنا أشوف هدف 100%
1: منطقي،
0: منطقي 100%. لا لحد يقول لي والله فاز مبارتين أن ممكن يونايتد ينافس أو يجي من ست الكبار، لا أنا أقول لك البقاء هو الشيء الجيد له، لكن هم يستحقون لهذا المكان.
2: يرد على واحد زين، شوف محمود يونايتد أمانة يعني من بداية الدوري، جول الأولى جول الثانية جول الثالثة، أمانة قاعد يقدم مستوى وانضباط
1: وما هزتهم الخسارة الكبيرة.
2: يا رجل أنت شفت الشوط الأول زين، تحس أن داش المباراة ويبي يختبر الفريق اللي قدامه، رغم أكيد المدرب أكيد دارس الفريق اللي قدام قبل جولتين يعني، بس قاعد ويلعب بكل ثقة. وشوف الاستحواذ مال اللاعبين محمود، يا اخي يلعبون بثقه. مثلا اسال الدكتور، الدكتور انا بعرف اللاعبين هايله قبل ما يجون الامارات وين كانوا يلعبون، صح مش طبيعيين يا ريال، ولا داشين مباراه يا اخي قاعد داشين الاستمتاع كذا. لما واحد يدش ويستمتع في في في كره القدم الحقيقيه، تبي تستمتع في كره القدم وتروح للمباراه بدون ما تشجع اي فريق فيهم، تبي تستمتع تدش فريق يونايتد تابعه بثقه باستحواذ وفهم تكتيكي عالي في في ارضيه الملعب وشخصيه، ويعرف الفريق داش المباراة أنا شو أبي من المباراة. صناعة الهدف الثاني من نص الملعب قد حق علي مسري، والدكتور قد يذكرني بعموري، هاي كرة عموري هاي اللي من نص الملعب هاي خارجي خص روح سجل الهداف أمانته يعني. ها
3: لعبة المهدي موهوب،
1: المهدي موهوب. أنا ما بأستبق الأحداث وبعدنا بدري والدوري طويل.
2: أنا هنتكلم عن
1: المباراتين. لا لا لا، الحين السؤال القادم اللي أسأله الأستاذ أحمد، هل تستبعد يونايتد من عملية الصراع على البقاء ولا للحين بدري؟
3: لا حتى الآن بدري، ولكن هناك دائما
1: مؤشرات.
3: مؤشرات بالضبط، حلوة الكلمة، هناك مؤشرات بين، وإحنا ليش بارد عليك، أنا في كل حلقة أكرر أن هذه الفترة أول 4-5 جولات في هذا التوقيت هي أصعب جولات تمر على الفرق كلها، اللي يبغي ينافس، اللي يبغي يهرب من معركة الهبوط بدري، هذه أصعب أسابيع، أصعب جولات. فأنت في هذه الجولات
1: وفاز على منافسين،
3: ست نقاط من منافسين مباشرين من بنياس واليوم من كلبة، هاي هذا مؤشر. المؤشر الثاني الثقة اللي يكتسبها الفريق، ترى هذه مهمة جدا، الثقة اللي يكتسبها الفريق من جولة إلى أخرى أمام الوصل، قدم شوط أول ولا أروع، ولا كأنه يلعب قدام الوصل، ولا كأنه يلعب قدام فريق تاريخي في كرة القدم الإمارات، ولا يلعب كأنه يلعب مع فريق جاي
1: في ملعب الوصل
3: يصحح أوضاعه ويبغي ينافس. صحيح النتيجة انتهت كبيرة بعيدة عن
1: اللعب وتقدم،
3: لكن عنده ثقة في قدراته. بيرلو معامل فريق اليوم، شوف دائما انا اقول محمود، قوتك انت ايا كان مستواك انك تستغل سيناريو المباراه. ترى كلبه كان افضل في الشوط الاول، ضيع ثلاث كرات او ثلاث اهداف اقول، خاصه كارلوس، لان في تعامل. انا توني شو قلت لطارمي، اكرر ان اللي كان من كارلوس ونيتو وديلسون لاعبين
1: كلبه،

0: البيع ما كان في جدية في بعض الكرات اللي شفناها، يعني يطلب تغيير وبعدين يرجع يكمل هذا كارلوس. هني قوة فريق يونايتد أن هذا السيناريو رجع للمباراة، والشوط الثاني كان هو الأفضل والمسيطر تماما على المباراة. سميدو مثل ما قال
1: لا بعد تباركه بملعب النصر.
0: يعني شوف النصر صاحب الأرض ما فاز على كلبه، تعادل مع كلبه،
1: تعادل صح، فأنت تعال كلبه زيارتين لأستاذ المكتوم في ثلاث جولات.
0: يعني هذا بابيكا سجل هدفين
1: وهو بديل
0: وصنع وهو بديل في الدقيقة 62 دخل. فأي واحد يعطيه الثقة بيرلو محمود شوفوا أنه يكتسب هاي الثقة بأي طريقة، يبغى يكون
1: خطرين
0: ثق عند، يبغى يكون أهل لهذه الثقة عند بيرلو. فشي جميل، لا عامل فريق بيرلو. احنا مثل ما قلت احنا نتكلم عن ثلاث مباريات شفناها، ولكن هذه المؤشرات كلها ما بينافس على ست الكبار ربما، لكن هذه استراتيجيتهم واضحة، هذا الموسم نبقى وبعد ذلك لكل حادث حديث.
2: محمود حتى الأهداف اللي سجلت الأربعة من الجمل التكتيكية ترى
3: صح؟
2: والله من عمل
1: اليوم وايد مركز على الجمل
2: التكتيكية. اي والله من عمل أسبوعي.
0: لا وبعد أقطع كلامك أبو نواف، تدري محمود أن بعد المهاجم الصريح ميرسي بعد ما بين ترى على فكرة هذا عند يعني
1: عندهم هارس
0: عاد زين وهارس على الدكه هذا ميرسي ماخذ كلاعب اساسي وعنده امكانيات لكن الحين ما بين، فتخيل مع الوقت شو بيكون.
4: بس كابتن احمد هو بعد فوق هذا على كلامك عنده راس حربة جاي
0: ثالث غيرهم
4: راس حربة وعنده مدافع على مستوى عالي جاي، هو زي ما قال كابتن فريد.
0: فعشان كذي دكتور يعني اقول لك انه يوم تجمع نقاط في هذا التوقيت وايد
4: زي ما قال بعد كابتن فريد انه امور الناحيه التكتيكيه. بس انا شو قلت المدرب له دور كبير مع الفريق، يعني تحس انه خاصه الجمله التكتيكيه على الجهه اليمين لما كان بين إلاس كريم وما بين الموهوب ما بين عادل وجدان ما بين سميدو انتقال الكرة من جهة اليسار لجهة اليمين والانتقال السرعة والثغرات اللي يعملون ما بين المدافعين كلبة. أنا أعتقد اليوم نحن ما شاهدنا كلبة بذات في الشوط الثاني ترى نتيجة ثقيلة 4 على كلبة يعني، وكل أمان لما نتكلم عن كلبة لا يمكن كلبة يكون بهالصورة لا لا لا لا يمكن يعني كلبة يعني أنه نتكلم عن نتيجة 4 ومن يونايتد ترى يعني نحن زي ما قال الحين كابتن أحمد أو أنت تفضلت لا يمكن نحن الآن نستعجل في حكمنا نقول والله يونايتد الآن بيكون الفرق المنافسة لا لا لا. أنا أقول هم لو في هذا الموسم البقاء هو رقم واحد بالنسبة لهم، لكن أنا أقول لك على خرفكان وعلى كلبة ما يتوقعون السنة والله لا من كل المواسم الصاعدين مو بسهلين، حتى ترى قدموا مبارتين بشكل جيد ترى عندهم لعيب السنة مش المواسم الماضية. فأنا أعتقد بيكون الصراع سواء تحت على الصراع في ذيل القائمة بقاء أو في المقدمة بيكون دوري على المستوى عالي.
2: بس أنا أعتقد يونايتد لحد الآن المستوى اللي قاعد يقدمه أنا أعتقد
4: بينافس؟
2: لا ما كنت بينافس يعني. أنا أضم صوت طبعا مع محل الميسي مثل ما قال كابتن الدكتور على علي مسري قال بيكون من ضمن الست الكبار.
1: لا أنا كنت في الاستوديو هو شوف
2: شو قال ستة
1: هو ما قال بيكون من ضمن الست الكبار، هو قال اليوم كلبة وهذه الأندية اللي تنافس على البقاء أنا ما أشوفهم ما أشوفهم منافسين لليونايتد. لا
2: طبعا
1: ويقول منافسين اليونايتد اللي فوق
2: نعم اللي قاعد اللي شفناه في مباراتين اي اكيد حتى ثلاث مباريات حتى المباراه اللي نزل فيها بعد ما قاعد يقدم مستوى ارقى بكثير من الفرق اللي نحن حاطين بالنا انه يكون هو من ضمنهم. يعني
4: هذا بعد من السجال على الحكم بعد
2: لا ما قد ياخذ الدوري الحين طبعا انا اقول الدوري لا
1: لكن يعني مثلا يكون في مركز متقدم يعني متقدم. تاسع ثامن كمشاركه اولى بيكون مركز يعتبر جيد جدا بالنسبه ليونايتد. لكن كنظره اولى استاذ احمد منو يسحب من فوق يونايتد؟ يعني هل كلبه وخورفكان هل عجمان

0: قدم نفسه بصورة أنه ما راح ينسحب للخلف مع تألق يونايتد. منو اللي ينسحب للخلف مع صعود يونايتد؟
1: لا انت شوف يعني
0: من الفرق اللي تعودنا نشوفهم في الوسط.
1: طبعا انت شوف الحين عندك عجمان قدم هوية ثابتة، قدم حضور لافت في مباراتين الماضيتين، عنده 6 نقاط. يونايتد الآن أيضا 6 نقاط من 3 نقاط بعد أداء جدا ثابت، فريق قادر أن يقدم صورة رائعة في كل مباراة يقدمها طريقة بيرلو. لا الخوف على طبعا
0: خرفكان كلب الظفرة بنياس
1: والظفرة، وحتى لأن الحين اللي أيضا ما سجلوا أي نقاط، هذه نقطيا نحن نتكلم على النقاط، شو بيصير في القادم الأيام. ولكن احنا اليوم لما أنت كفريق تاخذ 6 نقاط من منافسين مباشرين، يعني 3 نقاط ب6 نقاط، هني تختلف الأمور. أنت ممكن الفرق الكبيرة للست الأوائل مثل ما يقولون أو الست الأوائل اللي في جدول الترتيب ممكن تتعادل معهم، ممكن تستوي مفاجأة، لكن تفوز مثلا على فريق من الفرق المتصدرة وتخسر من فريق منافس مباشر ما سويت شيء. لأن هاي 3 نقاط صحيح، لكن هذا اللي وياك ينافسك هو اللي بيكون في النهاية.
0: هذيك خسرتها مو في الحسبة.
2: بس أحمد أنت لحد الآن نجحت، فزت على الكلب وفزت على.
1: طبعًا هذا اللي يقول. هذا اللي يقوله أن هذه كلها مؤشرات كلها تصب في مصلحة يونايتد.
3: وأستاذ أحمد الحين شوف. خل الوحدة عاد لو مفاز 0 نقاط الوحدة من فرق الكبيرة يعني لا يمكن، خلينا نطلع بالوحدة. لكن من كلبه وبنياس وحتى وظفره خرفكان هذا الآن. كل بعد نقطة واحدة هذا لك 0 من النقاط.
1: صفر إيه هذا اللي ما سجل.
3: هني هاي الدائرة. هني صراع في هاي الدائرة أنا أقولك. ده في الدوري الدوري في على الصراع بعض. يعني نعم.
2: لا أقول أوكي صحيح.
3: إيه لأن لا يمكن خرفكان وكلبه يبي يتوقعون إن العملية سهلة وشكل كل موسم إنه ممكن والله إن هما يقولوا والله إحنا ما بنهبط إحنا كفريقين كبيرين، لا ما أعتقد أنا. وشو رأيك كابتن فريد؟ تفضل.
0: هذا هو الجدول بالنسبة للفرق اللي ما حققت أي نقطة حتى الآن. نحن داهمنا شوي الوقت، خلونا في تقريبا الربع ساعة الأخيرة نتكلم عن مباريات الغد. أوكي أبدأ معاك كابتن فريد. شوف أول شيء بكرة نحن عندنا 3 مباريات الجزيرة وعجمان، الفريقين ب6 نقاط أوكي علامة كاملة. الجزيرة منافس طبعا مباشر، وعجمان حتى الآن مفاجأة سارة يعني 6 نقاط من 6. عندك خرفكان أمام الظفرة، الفريقين اللي موجودين في الصراع اللي تكلم عنه الدكتور قبل شوي بدون أي نقطة حتى الآن. وعندك القمة اللي بتحضر أيضا في استاد هزاع بين العين اللي يدخل بالعلامة الكاملة والنصر ب4 نقاط. خلنا نبدأ بالجزيرة وعجمان على حسب ترتيب الوقت يعني والمباريات اللي موجودة. الجزيرة وعجمان كيف تشوف؟
2: عجمان طبعا كلهم عنده 6 مثل ما تفضلت، وعنده 6 نقاط، وخلنا نقول نجحوا في أول جولتين. بس مباراة الغد الجزيرة هو الأقرب أمانة للفوز يعني.
0: أوكي الجزيرة أقرب للفوز. أستاذ أحمد بالنسبة لهذه المباراة الجزيرة وعجمان اليوم، يطمع عجمان بعد هذه البداية المثالية أن ممكن يكون أكثر جرأة، ولا المنطق يفرض نفسه؟ الجزيرة مع كوزمن بالاستقطابات اللي صارت أيضا بالاستقرار أغلب الأسماء اللي كانت مميزة، هل يفرض المنطق نفسه على هذه المباراة؟
1: شوف الجزيرة محمود هذا الموسم غير، ويمكن أنا قبل ما يبتدي الموسم قلت أن الجزيرة بيكون تحت الأنظار، لأن أولا ابتعد عن الدوري صار لفترة طويلة، لأن تم التعاقد مع كوزمن فالأنظار عليه. أيضا بعد التعاقدات والاستقطابات الجديدة اللي حصلت، وخاصة المباراة السابقة ومالكوم، وشفنا مالكوم شو سوى في المباراة رغم أنه لأول مباراة يلعبها، لكن كان عنصر مؤثر وفعال في قائمة الجزيرة.
0: وأنا قبل الحلقة بعد قريت أحاديث عن تلسكا، ممكن ما في شيء رسمي
1: في وايد كلام على هذا.

0: وحد يتكلم عن نجم عالمي أيضا في الطريق. فكل هذه المعطيات أيضا النتائج اللي حاصلة حط بصمته كوزمن. لما أنت تلعب مبارتين ما يدخل عليك أي هدف فهذه بصمة كوزمن، هذه بصمة كوزمن اللي كلنا نعرفها مع كل الفرق الكبيرة اللي لعب معها. يلعب أول شيء أمن جبهته
1: الدفاعية
0: وبعدين يلعب قدام ويجيب الأهداف ويجيب البطولات مع الوقت. فهذه عجمان من حقه أصلا يستثمر الأمور اللي حاصلة، من حقه ست نقاط،
2: مو بخسران شيء. ألعب مع الجزيرة في الجزيرة،
0: جبت نتيجة إيجابية مع الجزيرة، أهلا وسهلا. بالعكس تعطيك مكتسبات زيادة معنويا وفي في في النقاط وفي كل شيء. خسرت، أنت خسران من الجزيرة، الجزيرة اللي في هذا الموسم بادي بداية مغيرة تماما.
2: كم من الممكن أن تحضر المفاجأة، وكم من الممكن أن يفرض المنطق نفسه؟
3: شوف دائما شو أنا أؤمن في كرة القدم، لو كرة القدم بأسلوب لو تعامل الأفضل اللي يفوز دائما لما هناك كرة قدم، مش بضر ساعات الأفضل هو اللي يفوز في كرة القدم. هذا عامة في أي مكان في العالم، يعني هاي قاعدة، مش الأفضل دائما ممكن يفوز، لو أفضل دائما يفوز لما هنا كرة قدم. يعني أنا كجمهور لو أعرف أن أنا سار المباراة وأنا خسران 100% ما بسير شو ودين. فبالتالي مباراة عجمان 6 نقاط، الجزيرة 6 نقاط، لكن الأفضلية ككواليتي لاعبين كالتدريب لكوزمن الجزيرة، لكن عجمان ظهر بشكل مميز. عجمان سبق أن فاز على الجزيرة، لكن الآن الجزيرة في هذا الموسم غير
2: مختلف،
3: غير يعني ثوب آخر. عمل إداري على أعلى مستوى من ناحية اللاعبين، استقطابات. أنت الآن تتكلم عن إعارة عمر تراوري، أكنور كذلك في لاعب، تخيل أنت هذول اللعيبة الآن إعارة، ما بالك بقية الموجودين واللاعبين. لما أتكلم عن مالكم أنا أقول لك نجم الشباك مالكم، أنا أشكر إدارة الجزيرة لما يبون مالكم، وشكر إدارة الوصل لما يبون طارمي. نحن محتاجين لاعبين لمستوى عالي في دورينا،
2: أسماء كبيرة.
3: لا، فريق الجزيرة وجهة نظري هو الأقرب للفوز، بحيث أنه كرة اللاعبين، لكن في كرة القدم كل شيء جائز. دائما أنا أقول 50-50، هاي نظريتي.
2: قبل شوي من خلال حديثنا يعني جرنا الحديث وتحدثنا بشكل عابر سريع عن العين والنصر، خلنا شوي نتكلم أكثر عن هالمباراة. أستاذ أحمد كيف تشوفها؟ شو تتوقع المباراة بكرة؟
0: شوف لو لو لو يعني ما شفنا اللي شفناه في المبارتين الماضيتين من مستوى العين، بقولك ممكن أن تحصل يعني أفضلية للنصر. ولكن العين وكررها يكمل ما أنهى به الموسم الماضي، يعني وتيرة واحدة اتجاه قوي نحو الفوز، وكل مباريات نشوفه كيف يلعب وكيف يركز على الفوز وكيف يبغي يفوز اللاعبين. فأعتقد أن أفضلية بتكون للعين.
2: كابتن فريد،
4: أكيد الأفضلية بتكون ما قال أحمد للعين. أول شيء البطل وبعدين المباراة في ملعبه عنده 6 نقاط، بالتالي العين هو الأقرب للفوز.
3: أستاذ حمود، أنا وايدين سألوني هذا السؤال، إن هل النصر موضوع كعب العالي، وإن النصر إنه ممكن العين من الصعوبة يفوز على نادي النصر، إنه كان عام تعادل مبارتين وفاز في كأس الديب النصر أو حتى فرق ثانية، يعني دائما يقولون والله فاز هذا 20 وهذا فاز 5، هاي مجرد أرقام، أرقام أشياء ماضي. في كرة القدم ماشي وجد، أنا هاي فلسفتي كرة القدم، أنا عندي 90 دقيقة، هل أنا اليوم 90 دقيقة زين ولا زين؟ أنا ما يخصني أنت قبل 6 أشهر شو كنت أو سنة شو كنت، الآن قد يكون لاعبين غيرين، غير قد يكون تكتيك المدرب، قد يكون بالعكس. أنا ماشي هاي النظريات في كرة القدم، يعني أنا لا أؤمن بهذا الشيء. مباراة غدا مباراة ما بين النصر وما بين العين، النصر متغير النصر، سواء بمدرب ميلوش سواء ببعض العناصر الجيدة في نادي النصر هذا الموسم، ترى غير أفضل وجهة نظرنا.
2: وخلني أذكركم أن العين في المباراة الأولى ترى استقبل هدفين من بنياس وبعد ذلك رجع للمباراة.
3: رجع للمباراة.
2: فمع القوة الهجومية اللي لاحظناها على النصر إنه ممكن يبادر، ممكن يتقدم، ممكن يصعب المباراة على العين ترى.
3: شوف أنا أقول لك كل شيء جاهزك، أنا مو مع إنه والله العين ما فاز على النصر الموسم الماضي هذا الموسم ما بيفوز عليه، أنا مو مع هاي النظرية. أنا مع نظرية
2: لا إحنا نذكر الأرقام يعني.
3: 90 دقيقة مشكل أرقام قد تكون صحيحة في كرة القدم، مش كل الأرقام، بعض الأرقام غير صحيحة في كرة القدم. فأنا أقول مباراة غدا ما بين العين وما بين النصر مباراة تكتيكية على أعلى مستوى، صراع بين المدربين الاثنين. العين شكل في هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي من بداية الموسم، تذكرون في أول
2: كبداية موسم
3: أول ثلاث أربع مباريات العين ما كان بهذا المستوى،
2: كان يفوز بدون قناعة
3: لكن العين الآن في ملعبه مدرب العين إيفيتش يعمل أكثر من تكتيك أثناء المباراة، أكثر من أسلوب، سواء طرق سواء كان 3-5-2 أو 5-3-2 ساعة حتى 3-2، يعني أكثر من نوع في المباراة يلعب. وبالذات الأطراف، هو لما حصل عنده خلل في طرف اليمين وبالذات جاب لازارو حطها جهة اليمين، لأن هو عنده فعلا كان على جهة اليمين. أنت لو شفت في آخر مباراة الظهيرية الجم سواء رافائيل أو لازارو أكثر اثنين كانوا يرفعون الكرات وأكثر لعبها هنا، وبالذات في الشوط الثاني تعبوا فغيرهم وعنده بدلاء لهم، أمادوا من هني ويرك من هني. هي مباراة تكون صعبة لكن في النهاية أقول أنا العين هو أقرب للفوز في المباراة.
2: أوكي. المباراة الثالثة بتحضر أيضا في الفترة الأولى بفريقين أو بين فريقين يعني ينوون الحصول على نقطتهم الأولى أو الانتصار الأول والثلاث نقاط الأولى، أتحدث عن خرفكان والظفرة بعد رحلة جميلة من الظفرة بالقطار من بوظبي للفجيرة. كيف تشوف هالمباراة أستاذ أحمد؟
0: والله شوف أنا أولا بعد التغيير الفجائي اللي حصل لعبد المجيد النمر وتغييره كمدرب والتعاقد مع مدرب جديد خلال 4 أيام، أعتقد أن شوف هم كانوا يبحثون من خلال هذا التغيير عن تغيير معنوي، أكيد ما بتبين لمسات وبصمات هذا المدرب، كانوا يبغون أن تغيير معنوي. لكن أنا من وجهة نظري في مباراة مثل هذه فيها تكافؤ من الفرقتين، أعتقد أن الظفرة يعني حظوظ أكبر أن يفوز في هذه المباراة.
2: عندهم
0: أي بمعنى خلني أكون واضح مباشرة، أنا أعتقد أن التغيير الفني اللي حصل في خورفكان عشان يكون كلامي واضح لم يأتي بنتائج إيجابية في مباراة القدم.
2: أوكي. لأن النقص اللي موجود تكلم عنه الكابتن عبد المجيد النمر، نقص 4 لاعبين وتحدث من خلاله في تصريح ما تم العمل عليه، وبعد خسارته من العين تم إقالته. فممكن وجهة نظرك اليوم يعني أن التغيير الفني بالفعل ما يبني نتيجة في خرفكان،
0: لأنه ما في شوف ما في مبررات، ما بطول محمود، ما في مبررات. أنت لما تلعب مع البطل والوصيف وتخسر منهم وتقوم
2: لا وخسرت من العين في العين يعني.
0: طبعا بكل مغايز أيا كانت المباراة في العين ولا غير العين، أنت خسران من العين وأنت خسران من شباب الأهلي المنافسين الأكثر حضورا على مدى تاريخ دوري المحترفين. فأنت شو المراد من هذا التغيير؟ أنا قلت لك في بعض الإدارات تقوم أن التغيير معنوي، أنه والله اللعيبة بيطلعون وبيطلعون ويثبتون أمام المدرب الجديد حالتهم النفسية والبدنية، لكن ما بيحصل هذا الشيء. أنا من وجهة نظري ما أعتقد أنه بيكون حاضر في مباراة الغد.
2: اوكي بشكل سريع خرفكان الظفرة، على السريع
4: احنا شفنا الابتسامه والفرح في وجوه الظفرة هم راح يركبوا القطار الامارات
2: قطار الاتحاد.
4: انا اعتقد الفرحه راح تستمر في رجوعهم الى
2: البوابه. اي بعد بيردون بالقطار ترى
4: اقولها الفرحه بتستمر قطار الاتحاد. نعم
3: أوكي. والله هو الظفرة هو الاقرب للفوز غدا عنده استقرار اكثر. هاي كرة قدم وجهة نظر نحن، لكن هو الاستعجال اللي حصل لكابتن عبد المجيد نمر بجماعة المحللين النقاد سواء عندنا ولا غيرنا كان مستعجله وايد وايد يعني ما صار.

0: وكان يصبرون لغاية توقف الجاي. لكن لا تنسى ترى بعد مش الظفرة بس، سعيد المعمري أول مذيع برامج يكون معاهم القطار ما كم يوم؟
1: إيه معاهم إيه. طيب سوى التقرير.
0: فهو بعد يكون أول واحد.
1: إيه.
0: تاريخ.
1: هنياله.
0: مبروك يا سعيد.
1: شكرا لك دكتور موسى.
0: شكرا لك أنت.
1: الله يسلم كابتن فريد علي.
2: شكرا لك.
1: أستاذ أحمد الحوري.
3: شكرا لك.
1: شكرا لك. وشكرا للأستاذ عصام زياد من الإخراج والإعداد، والشكر موصول لكم مستمعين الأعزاء على وفاكم وتواصلكم دائما معنا في صوت الملاعب عبر إذاعة أبوظبي. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، حتى يتجدد الموعد غدا إن شاء الله بعد نهاية مواجهات اليوم الثاني من الجولة الثالثة. تقبلوا تحيات فريق العمل في صوت الملاعب، إلى اللقاء.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: ضدي أفهم.
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: سلام شكرا.
1: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. القيادة التي آمنت بالإنسان.
2: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: 90 اف ام خلها دوم في البال.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
3: فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 حتى 8:00 مساء على أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM
2: شريكة في الإنجاز.
3: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد.

0: والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

بالأمس ضحى القلب

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

قبضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM، خلها دوم في البال. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
0: بنت زايد.
2: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد